جيجي يو كان يانا لين فنيرة تيجينا on Wednesday سمي بوكا ألاقي مالا من سانيا ومين بوكون بوكلون تي دكتور كبير بوكلون سوتي أما ألاقي أمار جي ومم جبلين كمان on Wednesday إن شاء الله ربي سمي بوك ألاقي با من بين أنتم تستلا تيايام من يوم هو aji fatou cité dafa genn aduna fele ci sénégal inshallah fofu lañ ko robé su nehe yalla ñu yalla aji ci yépp ñu yalla yéram lañ jéggel lén xaléen ak benn dafa lén faté ak ihlas ak benn yéne wa ci bëfum bokku digg bu jitu bismillah

الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: شانئك هو الأبتر.
1: الله
0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: لك الحمد.
1: الله
0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: jërëjëf bopp yi su ko defee ñu lay jël ci woon fii ci pipeline mosque wax leen di dajee beneen aduma jàmm di leen xëy ko waaxiru defe naa ne sant yi daa fee rabbil aalamin nekkoon seen xarit seen tëpp daamin càmm est ce que sooy di yëpp fii ci pipeline mosque asalaamaaleykum.
1: Alhamdulillah alladhi wasi'a kulla shay'in 'ilma wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تدركوا سدى البر لا يبرى والذنب لا ينسى والديان لا يموت فراقب

هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن، وصار الإنسان يستطيع أن يصل إلى المحرمات وهو جالس في بيته ومن دون أن يشعر به أحد. إنها العبادة المفقودة الآن، وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، فأجابه قائلا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الحديث أيها الإخوة، يقتضي أن يكون العبد دائما على هذه الصفة، وهي استهدار قربه تعالى منه، وأن العبد بين يديه فهو يراه في جميع الأحوال. وهذا يوحي إلينا أننا مراقبون ومتابعون ومحاسبون في كل صغير وكبير. أيها الإخوة المسلمون، هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. لعباده وأنه مطلع على أعمالهم وأقوالهم ونياتهم. ومن أبرز هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومنه قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. ومنه قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومنه قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقوله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثنى، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه سنن الترمذي وهو حديث حسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، وصلى الله